0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسألت إذا ما تدرس الصبح شوف داك السمو في المول شي مالية الكراكون قول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: مون بيتي فرانس انتر.
2: Comme moi.